بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

انساه ما انكرش بانه بيجي في بالي، بس انا بالي طويل وعموما خير.

0: انطيتك وقت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
2: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحة

هذه هي SBS عربي.

0: SBS عربي.
1: انت فاكر رمضان كان الناس بتعلق
2: زينه
1: وبتحط ساعات مشهوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجوا واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه دي. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها أي حاجة.
1: ممكن يعرسوها أصلا بس. من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من ال
2: ولا خليوا من الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

0: موسيقى نهاية الأسبوع.
1: أنتم مع إس بي إس عربي.
2: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

0: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.
1: لا

0: اشتركوا مع SBS عربي على يوتيوب.
1: كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفل.

0: نصحبكم الليلة بطوله. هذه هي منوعات اس بي اس عربي.
1: مش هتسمعونا أغنية حلوة كده من الفئة بتاعتكم؟ كان اسمها ايه الفئة؟
2: أميتشي.
1: ايه؟
2: يعني السحاب
3: بالتلياني.

0: نظرة مختلفة على SBS عربي، شاهدوها على SBS On Demand.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت، والراديو.
3: صباح الخير، صباح المحبة والأمل لكل مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي أينما كنتم في أستراليا وفي العالم. نستهل حلقتنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى الشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع الشعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مدياق توريس الذين يتابعوننا في مختلف أنحاء أستراليا. اليوم هو الأحد في السابع من يونيو حزيران 2026، ومعكم هذا الصباح ولمدة ساعتين، أي من السادسة إلى الثامنة صباحا، سناء وهيب. أعزائي المستمعين، أسبوع آخر ينطوي وقد حمل معه الكثير من الأخبار والتطورات والقصص الإنسانية التي لامست حياة الأستراليين وأبناء الجالية العربية، كما تزامن مع أسبوع المصالحة الوطني، المناسبة التي تؤكد أهمية الاحترام المتبادل وتعزيز التفاهم وبناء مجتمع أكثر ترابطا وشمولا. كما يحتفل الأستراليون يوم غد، أي الاثنين في الثامن من شهر يونيو حزيران 2026، بعطلة عيد ميلاد الملك في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية تكريما للملك تشارلز الثالث. وعلى الرغم من أن عيد ميلاد الملك الفعلي يصادف 14 من نوفمبر، فإن الاحتفال الرسمي يقام تقليديا في يونيو، وهو تقليد يعود إلى الحقبة البريطانية. أما على الساحة الدولية أعزائي، فما زالت التطورات في الشرق الأوسط تتصدر المشهد، إذ تتواصل التوترات بين إسرائيل وحزب الله رغم الجهود الدبلوماسية والمحادثات الجارية في واشنطن، فيما أثار نفي الحرس الثوري الإيراني استهداف مطار الكويت الدولي اهتماما واسعا بعد الأضرار التي لحقت بالمطار. لكن دعونا وقبل الاستماع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع، نستمع إلى حكمة صباحية. حكمة هذا الصباح تقول: الذين يقرؤون يعيشون أكثر من حياة واحدة. وبعد هذه الأغنية سنستعرض معا أهم القضايا المحلية والدولية ونضيء على قصص وتجارب تستحق أن تروى. ابقوا معنا، والبداية مع أغنية، نعود بعدها إلى أبرز محطات ويكند بالعربي.
4: طلع الغلط فيه

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
4: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
5: أنتم مع برنامج ويكند بالعربي. أعزائي، يحتفل الأستراليون يوم غد الاثنين في الثامن من شهر يونيو 2026 بعطلة عيد ميلاد الملك في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية تكريما للملك تشارلز الثالث. وعلى الرغم من أن عيد ميلاد الملك الفعلي يصادف 14 من نوفمبر، فإن الاحتفال الرسمي يقام تقليديا في يونيو، وهو تقليد يعود إلى الحقبة البريطانية. وتعد المناسبة عطلة رسمية تمنح الملايين من الأستراليين عطلة نهاية أسبوع طويلة، فيما تعلن خلالها قائمة أوسمة عيد ميلاد الملك التي تكرم أشخاصا قدموا إسهامات مميزة للمجتمع الأسترالي. كما تشهد بعض المدن فعاليات رياضية وثقافية خاصة بهذه المناسبة. ويعود التقليد بالاحتفال بعيد الميلاد الملك إلى القرن الثامن عشر في بريطانيا، عندما كان عيد الملك أو الملكة يحتفل به في موعد يختلف عن تاريخ الميلاد الفعلي، وذلك لزيادة فرص إقامة الاحتفالات والاستعراضات العسكرية في طقس أفضل. فقد كان عيد الملك جورج الثاني الحقيقي في نوفمبر، لكنه اختار إقامة الاحتفال الرسمي في الصيف البريطاني، واستمر هذا التقليد مع الملوك الذين جاءوا بعده. وبما أن أستراليا تتبع النظام الملكي الدستوري، فقد ورثت هذا التقليد من بريطانيا، لذلك يحتفل بعيد ميلاد الملك رسميا في يونيو في معظم الولايات الأسترالية بغض النظر عن تاريخ ميلاد الملك الفعلي. ومن عيد ميلاد الملك إلى حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
6: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
7: وأنا فارس حسن. ونشير في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
6: فارس، حلقتنا لليوم راح تفوت على كواليس الهجرة الماهرة لأستراليا، وراح نسأل هل انتهى عصر النقاط، لأن وبرامج الهجرة الماهرة اليوم عم تشهد منافسة متزايدة بظل استمرار الطلب المرتفع على تأشيرات الإقامة الدائمة، سيما ضمن الفئات الماهرة المستقلة. نتحدث عن الفئة 189، أيضا الفئة 190 والترشيح من قبل الولايات والأقاليم، وأيضا الفئة 491.
7: بالgood old days يعني قبل شيء 10-11 سنة كان بس نقاط وكان مش ضروري يكون معك كتير نقاط، وعم بحكي يعني من منطلق تجربة شخصية، ولكن نظام النقاط بطل أساس التقييم، صار الحصول على invitation أو دعوة مش مرتبط بس قد عندك points، بعتمد كمان على احتياجات سوق العمل، أولويات كل ولاية، الموقع الجغرافي، واختيار المسار الأنسب طبعا لكل متقدم.
6: بالفعل فارس، اليوم مع ازدياد أهمية ترشيحات الولايات والمسارات الإقليمية، هل ما زالت النقاط هي العامل الحاسم بالوصول لهالأرض الحلم للكتار؟ بودكاست طريق الهجرة اليوم رح يسلط الضوء على واقع الهجرة الماهرة إلى أستراليا، وبيسعدنا ينضم لنا مباشرة على الهواء محامي الهجرة أستاذ ناظم البردوع. صباحك خير وبركة.
8: صباح الخير بترا، صباح الخير فارس، صباح الخير للمستمعين.
6: ناظم، بداية خلينا شوي نقرأ هالتغير بواقع الهجرة الماهرة بأستراليا وأبرز التحولات يلي اليوم لازم ينتبه لها كل متقدم.
8: بصراحة يعني مثل ما كان عم بيقول فارس، خلال آخر كم سنة شفنا تغييرات كبيرة جدا ببرامج الهجرة الماهرة. من قبل مثل ما قال فارس كان التركيز الأكبر هو على عدد النقاط، وما كان في عنا موضوع انتظار دعوة من ولاية أو من دائرة الهجرة للتقديم على الهجرة، هجرة المهارات. اليوم صار في أكيد عوامل إضافية كتير مهمة، مثل مع الفارس كمان احتياجات سوق العمل هو أهم شيء، وأولويات الولايات والأقاليم، وحتى المنطقة اللي الشخص هو ناوي يعيش فيها أو يشتغل فيها كمان، كيف بنقي المنطقة كمان صارت نقطة مهمة جدا. يعني كمان عم نشوف تركيز كبير كتير على الهجرة الإقليمية للمناطق النائية، واللي هي مشمولة من خلال ترشيح الولايات، لأنه الولايات بحق لهم يرشحوا عدد من الفيز كل سنة. هلا بنحكي نحن بالأعداد وبنعطي شوية أرقام مشان نقرب للمستمعين. الحكومة الإسترالية عم تجرب توزع المهاجرين على عدة مناطق، على مناطق مختلفة بإستراليا، وتسد النقص الموجود بالمهن المطلوبة. لذلك أنا برأيي أي شخص عم يفكر بالهجرة لازم يتطلع على الصورة الكاملة وما يركز بس على موضوع النقاط. أكيد بما أنه عم نحكي نحن بموضوع الولايات، خليني بس أعطي هيك شغلة على السريع لنشوف كيف توزعوا النقاط أو عدد التأشيرات حسب الولايات. مثلا بين 1/7/2025 ل 30/4/2026، يعني بآخر سنة تقريبا، حسب الولايات على التأشيرة 190 اللي هي تأشيرة الإقامة الدائمة من خلال كفالة الولاية، عندنا ICT يعني كامبرا عطوا 604 فيز، عندنا نيو ساوث ويلز يعني بسيدني عطوا 1894 فيزا، بنورثرن تيريتوري 741، كوينزلاند 1254، بساوث أستراليا 911، بتازمانيا 988، وبفيكتوريا 2237، وويسترن أستراليا 1443 فيزا. هذه كيف موزعين على الولايات إذا منتبه. فأكيد كل ولاية لها حصة معينة من التأشيرات الهجرة الماهرة تقدم عليها، ومثل ما شفنا هون أنه بالنسبة للفيزا 190 اللي هي إقامة دائمة من خلال كفالة ولاية، كانت حصة فيكتوريا هي الأعلى ب 2237 فيزا.
7: فارق كبير يعني عن باقي الولايات. طب ناظم، يعني بزمان زي ما انت حضرتك حكيت، يعني زمان كانت النقاط كتير مهمة، كان الواحد يعمل آيلتس يكون بالعمر المناسب، عنده سنين خبرة ودارس هندسة مثلا أو آي تي أو أي مجال مطلوب، وطريقه شبه واضح يعني للهجرة. طب جاك هلأ مثلا كلاينت قال لك أنا بدي أكون سكيلد مايجرنت، وين بتوجهه يعني على مثلا برامج ترشيح الولايات اول حتى ياخذ كمان نقاط، او شو بيكون يعني شو بتكون الاستراتيجي للتعامل مع هيك شخص؟
8: هلا اكيد النقاط بعدها مهمه جدا، يعني لازم المستمعين يفهموا النقطه، النقاط بعدها مهمه جدا، وفي نقاط اذا الشخص ما عنده 65 نقطه اللي هي اقل نقط ممكن أي شخص يقدم على الهجرة الماهرة بإستراليا حتى ما يفكر. يعني كمان عندنا أشياء أساسية مثل اللغة الإنجليزية، لازم يكون في مستوى معين من اللغة الإنجليزية كمان، هيدا من دونه ما أي شخص ما بيقدر يقدم. أنا إذا أجاني أي شخص هلأ أهم تركيزي حيكون على المهنة، لأنه اختيار المهنة اللي بده يقدم عليها بالمستقبل هو حيكون أهم موضوع بالنقطة، يعني أهم نقطة، لأنه في مهن مطلوبة جدا ومهن عم بيجينا عليها دعوات بنقط قليلة وأقل نقط، وفي مهن عم تكون صعبة جدا. يعني خليني أعطيك مثال صغير، حاليا اللي عم يجرب يدرس هندسة أو اللي سوري مش هندسة محاسبة accountant ومخلص accountant بآخر invitation round ما عطوا ولا محاسب، يعني ما عملوا دعوة لولا أي محاسب أبدا، بينما الأشخاص اللي درسوا مهن معمارية مثلا bricklayer مثلا، يعني اللي بيعمروا خفان، الكاربنتر اللي بيشتغلوا بالخشب، الإلكتريشن اللي بيشتغلوا بالكهرباء، هذول أخذوا دعوات بنقط قليلة جدا، يعني minimum points اللي هني 65 نقطة. فكتير مهم الشخص يستشير محامي قبل ما يبلش بأي، خصوصا إذا كان النية النهائية إنه يوصل للإقامة الدائمة من خلال هجرة المهارات، اعمل استشارة قبل ما تفوت بموضوع الدراسة وتبلش دراسة، لأنه مهم جدا شو هن الطريق أو الشهادة اللي هن بينوا يدرسوها، لأنه بتأثر كتير بالمستقبل إذا كانوا حيوصلوا للإقامة الدائمة بإستراليا أو لا.
6: نظم، نذكر برنامج ترشيح الولايات والأقاليم أكثر من مرة بهالحلقة، إذا بدك تقلنا بشكل سريع كيف بيعمل هذا البرنامج وشو المعايير اليوم يلي تعتمد لاختيار المرشحين؟
8: أكيد كل ولاية وكل إقليم بإسرائيل عنده احتياجات اقتصادية وسوق عمل مختلفة عن الثاني، أكيد لذلك اللي بتختار الولاية الأشخاص اللي بتشوف هي عندهم المهارات والمهن المطلوبة عندها. خلينا نعطي مثل صغير، نحن يمكن عطيناه هالمثل ببودكاست من قبل، حاليا ولاية كوينزلاند بتركز كثير على مواضيع الأشخاص اللي عندهم مهارات بالعمار، مثل البريكلايز، مثل اللي حكينا فيهم، مثل الكهرباء، المي، كل هالمهارات اللي لها علاقة بالمهن المعمارية مطلوبة جدا من خلال ولاية كوينزلاند. هلا أكيد في أوقات بيكون في شروط زيادة، مثلا إنه الشخص يكون عايش بالولاية له فترة، مثلا في عندك بكوينزلاند مينيمم لازم الشخص يكون عايش هونيك له 3 شهور. عندنا شروط تانية أوقات إذا الشخص لازم يكون دارس بالولاية، يعني كل ولاية وعندها شروط مختلفة حسب المهنة المطلوبة، فالمعايير بتختلف من الولاية للتانية، لكن غالبا موضوع المهنة والخبرة ومكان الإقامة الحالي وأحيانا وجود عرض عمل أو دراسة بالولاية، ولهيك من الضرورة متابعة شروط كل ولاية بشكل منفصل لأن الشروط ممكن تتغير من سنة للتانية.
7: طيب ناظم، شو في هيك مسار سكيلد مايجريشن أو هجرة ماهرة ما عم بياخد اهتمام كافي مع أنه ممكن يكون فرصة يعني كتير منيحة للناس اللي عم يسمعونا؟
8: هلا أنا ذكرت موضوع المحاسبين حاليا، يعني كتير حرام أكلينا لأنه ما عم يصلون أي invitation. هلا على فكرة نحن فاتحين موضوع السكيلد مايجريشن اليوم هجرة المهارات، وهو اليوم هلا دائرة الهجرة اليوم ب 4/6/2026 بيعملوا النيو انفيتيشن راوند، يعني هيدا لما بيدعوا الناس انه يقدموا على الإقامة الدائمة من خلال الهجرة الماهرة. اليوم بالتحديد حيكون في انفيتيشن راوند، لانه اخر واحدة كانت بالشهر 11/2025 واليوم عندنا انفيتيشن راوند جديدة. حنشوف، انا بحس انه هلا مع الميزانية اللي طلعوها جديد بحس حيكون في تركيز عالي جدا على الاشخاص الموجودين او دارسين داخل استراليا، بحس حيكون عندهم حظ اوفر من اي شخص عم يجرب يقدم من خارج البلد، لانه الحكومة الفدرالية اعلنوها بشكل واضح انه حيصير التركيز اكثر على الأشخاص اللي بيكونوا دارسين وموجودين داخل إستراليا.
6: ويمكن هيدا الموضوع لحاله بحاجة هيك نوقف عنده بشكل مطول. شوية تيبس بآخر الحلقة ناظم ليلي عم يسمعنا، شو بتقلن حول تحديدا هالموضوع؟
8: النصيحة الأهم اللي بدي أعطيها إنه أي شخص ناوي على يقدم على هجرة لإستراليا، ما ينظر للهجرة أنه كطلب تأشيرة فقط، بس هو يطلع عليه كمشروع طويل الأمد، بده تخطيط وبده استراتيجية. بلشوا بكير، فهموا الخيارات مظبوط، أكيد تابعوا التغييرات بشكل مستمر، وحاولوا تبنوا ملف يكون قوي متوازن. والأهم من أهم شيء أنه ما تقيس فرصك بعدد النقاط الموجود معك، لأنه النجاح بيعتمد على اختيار الطريق المناسب بقدر ما بيعتمد على قوة الملف بحد ذاته. كل حالة إلى ظروفها الخاصة، لذلك من المهم الحصول على استشارة مهنية بشكل مبكر جدا. أنا هيدي كتير بنصح فيها.
7: كتير حلوة النصائح وذهبية. شكرا جزيلا لك محامي الهجرة ناظم البردوع، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
6: شكرا ناظم. وبنهاية البودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس، أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند. اس بي اس وورلد نيوز، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا اس بي اس وورلد نيوز كل ليلة عند 6:30 على اس بي اس واس بي اس اون ديماند.
11: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
10: إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS، أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS فود على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS فود 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
11: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 أصبحت مكتملة بعد تصفيات طويلة وشاقة؟ فإلى جانب الدول المستضيفة الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تأهلت المنتخبات عبر القارات المختلفة من أوروبا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، كرواتيا، سويسرا، النرويج، اسكتلندا، النمسا، السويد، تركيا، جمهورية تشيك، والبوسنة والهرسك. ومن آسيا، كوريا الجنوبية، إيران، السعودية، أستراليا، قطر، الأردن، أوزبكستان والعراق. ومن أفريقيا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، المغرب، السنغال، مصر، غانا، الجزائر وتونس. ومن أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، كولومبيا، إكوادور، والباراغواي، ومن كونكاكاف بنما، هايتي وكوراساو. أما أوسيانيا فستمثلها نيوزيلندا. إنها النسخة الأولى في التاريخ التي تضم 48 منتخباً مع نظام جديد يرفع عدد المباريات ويمنح فرصاً أكبر لصنع المفاجآت. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمته لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. كشفت دراسة جديدة صادرة عن منظمة أوكسفام أن أستراليا سجلت أعلى عدد من أصحاب المليارات في تاريخها، إذ بلغ عددهم 178 ملياردير بثروة إجمالية تتجاوز 686 مليار دولار أسترالي. كما أظهرت الدراسة أن ثرواتهم ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 25.7 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 50 ألف دولار في الدقيقة. وتقول أوكسفام إن اتساع الفجوة بين الأثرياء وبقية السكان يثير القلق، مشيرة إلى أن أغنى 20 شخص في أستراليا يملكون ثروة تفوق ما تملكه 3 ملايين أسرة أسترالية مجتمعة. ودعت المنظمة إلى إصلاحات ضريبية أوسع وفرض ضرائب أكثر عدالة على الثروات الكبيرة لتمويل الإسكان والرعاية الصحية والخدمات العامة. وفي المقابل يرى بعض الاقتصاديين أن وجود المزيد من أصحاب المليارديرات قد يفيد الاقتصاد، بحجة أنهم يدفعون حصة كبيرة من الضرائب ويساهمون في الاستثمار وخلق فرص العمل، بينما يشكك آخرون في هذه الفرضية، معتبرين أن تركز الثروة بهذا الشكل قد يزيد من عدم المساواة ويمنح أصحاب الثروات نفوذاً أكبر على السياسات العامة. ومن هذه الأرقام المهولة إلى حلقة جديدة من لنحكي عن المال.
12: لنحكي عن المال.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن قرار وصف بالتاريخي، ألا وهو قرار رفع الحد الأدنى للأجور لحوالي 3 ملايين عامل أسترالي، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من تموز يوليو المقبل. بعض الاقتصاديين يعتقدون أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة من جديد، ولكن ما هي قراءة الشركات والمصالح التجارية لهذا القرار؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
13: هلا القرار اللي أصدرته لجنة العمل العادل في أستراليا يعتبر يعني قرار تاريخي. القرار كان حول رفع أجور العاملين الخاضعين للجوائز المهنية أو الأوردز بنسبة 4.75% اعتباراً من الأول من تموز شهر جولاي يعني. ويشمل هذا القرار نحو 2.8 إلى 3 ملايين عامل، معظم هدول العمال في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة، ريتيل والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. هلا كمان ارتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 1004 دولارات أسبوعيا أو 26.44 دولار في الساعة للعامل بدوام كامل. هلا هذا القرار إجا بعد سنوات يعني شعر فيها أصحاب الدخل المنخفض بأن الأجور لم تواكب تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.
6: وأيضا أستاذ يوسف، هل هذه الزيادة تعني فعلا تحسنا بمستوى المعيشة أم أنها لا تتواكب مع غلاء المعيشة؟
13: هلأ الحقيقة هذا السؤال هو اللي بيشغل معظم الأستراليين حاليا. الزيادة الحالية أعلى من معدل التضخم السنوي المعلن، يعني لذلك من الناحية النظرية تعني زيادة حقيقية في الدخل، لكن الواقع يعني أكثر تعقيدا من ذلك. الإيجارات ما زالت مرتفعة، وأسعار التأمين والكهرباء والخدمات الأساسية تستنزف جزء كبير من ميزانيات الأسر، لذلك يعني سيشعر كثير من العمال ببعض الارتياح المالي، لكنهم لن يشعروا بالضرورة بأنهم أصبحوا أكثر ثراء. يعني يمكننا القول إنه القرار يساعد على استعادة جزء من القوة الشرائية التي فقدها العمال خلال السنوات الأخيرة أكثر مما يخلق رفاهية جديدة.
6: وأيضاً أستاذ يوسف، من بعد هذا القرار رحبت النقابات العمالية بالقرار لأنه رح يرفع الحد الأدنى للأجور للعامل، لكن بنفس الوقت نشوف أستاذ يوسف منظمات تجارية حذرت من عواقب هذا القرار على أصحاب المصالح الصغيرة. ليه التباين بالآراء أستاذ يوسف؟
13: هلأ النقابات ترى أن العمال تحملوا عبء التضخم لفترة طويلة وأن الوقت حان لتعويضهم، أما أصحاب الأعمال الصغيرة فيقولون أنهم يعني يواجهون أصلا تكاليف مرتفعة من إيجارات يعني وفواتير ورواتب وتأمينات وإلى آخره، وإن أي زيادة إضافية في الأجور قد تدفع بعضهم إلى رفع الأسعار أو ربما تقليل ساعات العمل أو حتى تأجيل التوظيف. لذلك يعني عاد الجدل التقليدي في أستراليا بين حماية مستوى المعيشة للعمال وبين حماية قدرة الشركات الصغيرة على البقاء والربح.
6: وأيضا أستاذ يوسف، البعض يتحدث مع كل زيادة حتى قبل أن تدخل حيز التنفيذ نشوف مباشرة ارتفاع بكل شيء، ارتفاع بالأسعار، فهل يمكن أن تؤدي هذه الزيادة أيضا إلى رفع أسعار الفائدة من جديد أو للمرة الرابعة؟
13: هلا بعض الاقتصاديين يعتقدون ذلك، يعني حين ترتفع الأجور يعني قد تقوم الشركات بنقل جزء من التكلفة إلى المستهلك عبر رفع الأسعار، هذا الشيء يعني ممكن أن يؤدي إلى إشعال التضخم. وهنالك توقعات أيضا من بعض المؤسسات الاقتصادية بأن المصرف الاحتياطي الأسترالي قد يضطر إلى التفكير برفع الفائدة مرة أو مرتين إذا تبين أن التضخم عاد للارتفاع بشكل قوي. لكن هناك خبراء آخرين يرون أن تأثير القرار سيكون محدوداً لأن العمال المتأثرين يمثلون نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي فاتورة الأجور إذا عم نحكي على الاقتصاد الأسترالي بشكل عام. لذلك يعني يبقى الأمر مرتبطاً ببيانات التضخم خلال الأشهر القادمة.
6: وأيضاً أستاذ يوسف، قرأت تقرير يتحدث عن أنه بعد سنوات من الارتفاع الكبير بأسعار العقارات بعموم الولايات الأسترالية بغض النظر عن أي مدينة بأستراليا، لكن دنشوف الآن بدأت أسعار العقارات بالانخفاض يعني حتى تفقد زخمها الآن، خبرنا شو دا يصير أستاذ يوسف؟
13: هذا الكلام لأنه يعني السوق وصل إلى مرحلة من الإرهاق يعني إذا صح التعبير. خلال السنوات الماضية ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية جعلت القوة الشرائية للكثير من المشترين يعني محدودة جدا، ورغم تخفيضات الفائدة الأخيرة الأسعار المرتفعة والديون الكبيرة وتكاليف المعيشة المرتفعة كلها كانت عوامل بدأت تقلل من شهية المشترين. لذلك يعني شهدنا تباطؤ واضح في نمو الأسعار على المستوى الوطني، بل أن بعض المدن يعني بدأت تسجل تراجعا أو استقرارا في بعض الحالات بعد موجة الصعود الطويلة.
6: وحتى دنشوف الأوكشن أو المزادات العقارية دنشوف هنالك انخفاض بمعدلات نجاحها إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات. حتى أستاذ يوسف، بعض المنازل دتباع بأسعار أقل من اللون أو القرض العقاري اللي ماخذ الشخص، شو القصة، شو اللي ديصير بالضبط؟
13: صحيح صحيح منال. هلا معدل نجاح المزادات اور اوكشن كليرنس ريت يعتبر من اهم المؤشرات التي يراقبها خبراء العقارات عاده. عندما ينخفض هذا المؤشر الى ادنى مستوى منذ 6 سنوات فهذا يعني ان المشترين اصبحوا اكثر حذرا وان المنافسه على العقارات لم تعد بنفس القوه التي شاهدناها في السنوات الماضيه. الكثير من البائعين ما زالوا يتوقعون أسعار مرتفعة بينما المشترين أصبحوا أكثر انتقائية ويعني كمان يترددون قبل تقديم عروض قوية. هل هذه الفجوة بين توقعات البائعين والمشترين بدأت تظهر بوضوح في المزادات الأخيرة؟
6: هل نحن أمام بداية هبوط عقاري واسع أم مجرد استراحة مؤقتة للسوق؟
13: هلأ حتى الآن لا توجد مؤشرات على انهيار شامل. ما نشهده في السوق حاليا هو أقرب إلى مرحلة تباطؤ أو ربما تصحيح طبيعي بعد فترة نمو استثنائية. الطلب على السكن ما زال قوي بسبب الهجرة المرتفعة والنقص المستمر في المعروض السكني، لكن في الوقت نفسه أصبح المشترون يعني ربما أكثر حساسية للأسعار وأكثر حساسية للفوائد أيضا. لذلك يعني يتوقع كثير من المحللين أن نشهد فترة من الاستقرار أو النمو البطيء بدلا من القفزات السعرية الكبيرة التي اعتدنا عليها خلال السنوات الأخيرة.
6: ولماذا حذرت بعض التقارير من أن آلاف المشترين الجدد قد يواجهون مشكلة أستاذ يوسف خلال الفترة القادمة؟ شو رح يصير؟
13: التحذير يخص الأشخاص الذين اشتروا عقارات خلال ذروة الأسعار وباعتماد كبير على القروض. إذا استمرت الأسعار بالركود أو انخفضت في بعض المناطق، فقد يجد بعض المالكين أنفسهم في وضع تكون فيه قيمة المنزل قريبة من قيمة القرض أو ربما أقل منها. المشكلة الأكبر يعني تظهر أنه عندما نجد يعني شخص يحتاج إلى البيع بسرعة بسبب ظروف مالية أو عائلية أو أي ظروف أخرى، هؤلاء قد يكتشفون أن السوق لم يعد سخيا كما كان قبل عام أو عامين. ولهذا السبب يعني ينصح الخبراء المشترين ويركزوا على المشترين الجدد بالتركيز على القدرة على تحمل القرض على المدى الطويل وليس فقط على توقع ارتفاع الأسعار مستقبلا.
6: وما هي نصيحتك الأهم للأستراليين اليوم سواء كانوا موظفين أو أصحاب منازل أو حتى مستثمرين؟
13: الرسالة الأساسية هي أنه الاقتصاد الأسترالي يدخل مرحلة مختلفة حاليا. العمال حصلوا على زيادة في الأجور، لكن التضخم والفائدة ما زالا يشكلان خطر. أصحاب المنازل يرون أن الارتفاعات السريعة في أسعار العقارات لم تعد مضمونة كما كانت سابقا، لذلك يعني أصبح التركيز على إدارة النقد وإدارة السيولة أكثر أهمية من الرهان على المكاسب السريعة. الموظف يعني يجب أن يستغل أي زيادة في الدخل لتقليل الديون أو تعزيز المدخرات، وصاحب المنزل من الناحية الأخرى يجب أن يبني هامش أمان مالي. والمستثمر العقاري أيضا كمان من ناحية أخرى عليه التركيز على جودة الموقع والعائد الإيجاري وليس فقط على توقع الأسعار. يعني عام 2026 يبدو عاما لإدارة المخاطر بذكاء أكثر من كونه عاماً للمغامرات المالية ربما.
6: كلام جداً مهم أستاذ يوسف. قبل الختام، هل يمكن أن تتحول أزمة القدرة على شراء المنازل إلى قضية سياسية كبرى قبل الانتخابات المقبلة؟
13: بالتأكيد يعني، بل إنها أصبحت بالفعل واحدة من أكثر القضايا سخونة في أستراليا. الكثير من الشباب والعائلات متوسطة الدخل يشعرون بأن حلم امتلاك المنزل يبتعد أكثر فأكثر رغم زيادة الأجور وتخفيض الفائدة الأخيرة. الحكومة تدافع عن سياساتها من خلال برامج دعم المشترين لأول مرة وخطط زيادة المعروض السكني، بينما يعني تتهمها المعارضة من ناحية أخرى بعدم معالجة جذور المشكلة الحقيقية اللي هي نقص المساكن وارتفاع تكاليف البناء والهجرة القوية. هلأ مع استمرار ارتفاع الإيجارات وصعوبة الادخار للدفعة الأولى، من المتوقع أن يبقى ملف الإسكان يعني في صدارة النقاش السياسي والاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، وقد يكون عاملا مؤثرا في توجهات الناخبين أكثر من أي قضية اقتصادية أخرى.
6: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة. على أمل اللقاء بحضرتك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
13: شكرا لك من القلب منال، وشكرا لجميع مستمعي SBS عربي.
6: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
11: SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
10: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
11: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
2: الأسبوع الذي انقضى.
12: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
5: كأس العالم في دقيقة. ما الذي تعرفونه عن مشاركة أستراليا في كأس العالم؟ هل تعلمون أن منتخب أستراليا لكرة القدم المعروف باسم Socceroos شارك لأول مرة في كأس العالم عام 1974؟ عاد المنتخب بعد غياب طويل في 2006، ومنذ ذلك الحين أصبح حاضراً بشكل منتظم في البطولة. أفضل إنجاز لأستراليا كان الوصول إلى الدور 16 في 2006 و 2022، مما جعل الجماهير المحلية في أستراليا فخورة بإنجاز منتخبها. ولم يكن دور أستراليا مقتصرا على المشاركة فقط، فقد استضافت أيضا مباريات تصفيات كأس العالم ضمن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، بعد انتقالها من اتحاد أوسيانيا ليصبح لها دور مهم على الساحة الكروية العالمية. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي المستمعين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يكون انتشر من دون اكتشاف لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل التعرف عليه رسميا. وأكدت السلطات تسجيل 344 إصابة و60 وفاة في شرق الكونغو، فيما أبلغت أوغندا المجاورة عن 15 الإصابة بينما حالة وفاة واحدة. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول إلى رفع القيود الشاملة على السفر، محذرا من أنها تعرقل سلاسل الإمداد وتؤثر على الجهود الدولية لمواجهة تفشي المرض. وأشار إلى أن الاستجابة الصحية تتحسن تدريجيا، إلا أن انعدام الثقة لدى بعض المجتمعات المحلية واستمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة ما زالا يشكلان تحديين رئيسيين أمام احتواء الوباء. وقال تيدروس أيضا إن بعض قادة المجتمعات المحلية أخبروا أن هناك من لا يزال يعتقد أن إيبولا غير موجود أساسا، مؤكدا أن بناء الثقة مع السكان يعد عاملا أساسيا للسيطرة على انتشار المرض. أعزائي، من هذا الخبر إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
11: قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
3: جاء إلى أستراليا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حمل معه أحلامه من أزقة طرابلس اللبنانية إلى ملبورن الأسترالية ليصنع قصة نجاح متعددة الفصول. أنا علاء التميمي وهذه قصة المهاجر عمر نزيه الحموي.
14: أنا من مدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية، ومن مواليد 1965، من عائلة طرابلسية كانت تعمل في صناعة الحلويات العربية، ولدي شابان متزوجان وحفيدة واحدة.
7: ما شاء الله، الله يخلي لك إياهم يا رب. أستاذ عمر، هيك خلينا الآن نعمل هيك فلاش باك ونرجع لورا شوي. متى كانت هجرتك لأستراليا، ولماذا اخترت أن تكون أستراليا هي محطة هجرتك هون دونا عن بلاد العالم؟
14: في الحقيقة بالنسبة لي كانت الأوضاع في البلاد غير ملائمة من الناحية الأمنية والاقتصادية، وكانت الظروف مقلقة للغاية، وكنت أشعر بأن البيئة الاجتماعية في أستراليا مريحة وتستطيع التكيف معها بشرط أن تحافظ على العادات والتقاليد التي تربيت عليها. فشاء القدر وكان وصولي إلى مدينة ملبون في السابع من شهر أيلول من عام 1987. هذه المدينة الجميلة التي أحببتها بشغف وأتيت إليها مصطحبا معي شهادة البكالوريا الفنية للحسابات الإلكترونية، كما يعرف الآن بالـIT.
7: أستاذ عمر، يعني كثير من الناس بعد ما يتركوا البلد الأم ويتوجهوا لأستراليا بيواجهوا كثير من الصعوبات في البحث عن عمل، إيجاد محطة، أو خلينا نحكي بين قوسين اللي هي درجة للقفز والانطلاق إلى آفاق أستراليا المتعددة. يا ترى الأستاذ عمر نزيه الحموي لما وصل لأستراليا وين توجه؟ شو كان أول المهن التي تعلم بها؟
14: والله كانت الفرص متاحة بشكل أكثر في هذه الأيام. يعني التحقت بشركة فورد للسيارات لغاية عام 1991، وكان العمل على خط الإنتاج لسيارة فورد كابري، فعملت في قسم إدخال البيانات وأقسام أخرى. ولكن بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي لحقت بأستراليا عدت إلى لبنان، حيث حصلت على مشروع عمل في مدارس الإيمان الإسلامية التابعة لجمعية التربية الإسلامية، فعملت في قسم المحاسبة والموارد البشرية وشؤون الطلاب. في عام 2000 عدت إلى أستراليا بصحبة العائلة، وعندما أتت الفرصة المناسبة دخلت الجامعة في مدينة ملبون وحصلت على Bachelor Degree of Information Technology System Analysis، وحصلت أيضا على شهادة التدريب المهني.
7: طيب أستاذ عمر، يعني أنت ذكرت في مقدمة اللقاء معنا أن أنت من عائلة يعني امتهنت كابرا عن كابر زي ما بيقولوها صناعة الحلويات العربية، فيعني من الواضح أن صناعة الحلويات اختارتك ولم تخترها، فأصبحت على مدى الفترة البعيدة يعني معروف هون بين المحلات الحلويات العربية.
14: صحيح.
7: خبرنا عن هاي التفاصيل. أكيد في ناس خصوصا في ملبورن بيعرفوك في موضوع الحلويات وبيعرفوا أنه أنت يعني لك بصمات مهمة في هذا العالم، خبرنا عن هاي التجربة. صحيح.
14: كما قلت لك سابقا أستاذ علاء، إنه كان لدى الوالد مؤسسة لصناعة الحلويات العربية، وكان اسمها ذاك الوقت حلويات حمل وتحليل، وهي من المحلات الشهيرة في مدينة طرابلس التي تمتاز بالنكهة والأصالة في عالم الحلويات. فكبرت وترعرعت في هذه المهنة الجبارة، يعني أستاذ علاء مجبرا أقاك لا بطل.
7: طيب خبرنا شو لمساتك في عالم الحلويات أستاذ عمر.
14: يعني أربينا كمنتجين، يعني تعلمنا مثل يقولوا from the scratch، يعني تعلمنا المصلحة من أساسه. يعني بطبيعة الحال بدك تكون أنت بما أنه مصلحة الوالد بدك تكون يعني أوتوماتيك أنت عم تشرب للمصلحة. يعني
7: أنا لاحظت أنه بسم الله ما شاء الله أينما تتجه أنت هون في عالم الحلويات الكل بيمس عليك، كيفك أبو إبراهيم، كيف صحتك أبو إبراهيم.
14: فيعني 40 سنة يعني عمر طويل، والحمد لله نحن على مسافة يعني واحدة من جميع الأطراف والأشخاص ومن جميع أبناء الجالية، يعني الحمد لله.
7: نعم. طيب يعني أنت شخص طموح واضح أستاذ عمر، عندك متعدد المواهب، يعني بلاحظ حتى من حواري معك أنك تجيد اللغة العربية الفصحى وتحاورني بها، لكن أيضا من طموحك أنك أيضا عملت في السيارات، عملت أيضا في تقنية المعلومات، طورت نفسك ما بين صناعة الحلويات والمهن المتعددة أو نحكي المواهب المتعددة
15: متعددة. خبرنا عن هاي التفاصيل، كيف بنت وصقلت شخصية عمر نزيه الحموي؟
14: والله أستاذ علاء، كثما يقال الغربة مدرسة الحياة. طلقت خطي في مجالات كثيرة ومتنوعة كالصوتيات والمرئيات والمونتاج، ولكن خلال عملي بمهنة الحلويات كان لدي موهبة الطبخ، فاستطعت أن أطور كل ما تحتاجه المطابخ وصالات المطاعم من تنظيم عملها على طريقة البيانات الرقمية لتسهيل عملية الإنتاج، وكنت سعيدا بتحقيق ذلك، وهذا قسم من عملية الفود تكنولوجي.
15: نعم، خلينا الآن ننتقل حقيقة إلى الجانب المخفي عند عمر نزيه الحموي. يمكن ذكرت أنا قبل قليل في سؤالي إنه حضرتك يعني تجيد اللغة العربية، وهناك أيضا موهبة هي الإلقاء الصوتي وأيضا نظم الشعر. كيف نمت هذه الموهبة مع إنسان تقني؟
14: حقيقة أستاذ علاء، لم يكن هذا الأمر بالحسبان، وكنت ضعيفا في اللغة العربية حقيقة، يعني ما كنت قوي يعني، ولكن يقال بأننا عائلة نملك أصواتا جميلة، وكنا نعيش في أجواء من الطرب، وفي نفس الوقت كنت مغرما بتقليد بعض مذيعي تلفزيون لبنان أمثال الأستاذ عرفات حجازي رحمه الله، وخصوصا عبارة أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فبقي هذا الشغف يرافقني لسنوات، ولكن يوم من الأيام قرأت قصيدتين أو ثلاثة لبعض الشعراء وسجلتهم بصوتي، قراق لي الموضوع. هنا بدأت أكتب حكما صغيرة فلاقت تجاوبا فعالا بين الناس، حيث بدأ خزين الحياة يقفز بحكمة وسلاسة، وهنا بدأ مشواري في كتابة القصائد في عام 2010، وأهمها القصائد الاجتماعية والتربوية، حتى بنت هذه الكتابة 4 دواوين بدعم من الأستاذة الراقية سهى الحموي ابنة عمي، فهي ضليعة في اللغة العربية وهي التي أمسكت بيدي للوصول إلى هذا المستوى.
15: طيب،

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: وخيانة لا تزمي إلا الفساد والدمار.
6: طيب أستاذ عمر، يعني بعد هذا اللقاء الصوتي الجميل لهذه الأبيات، خبرنا كيف كانت البدايات والتفاصيل.
5: حقيقة هذا الأمر جمع ما بين الرغبة الشخصية وحاجة الجالية الكريمة. فقديما كان الإعلام العربي ضعيفا جدا في أستراليا، فبدأ بعض الإخوة بتقديم ما لديهم من خبرات ضئيلة في هذا المجال ليصلوا إلى إنعاش قلوب أبناء الجالية في بث عدد من الساعات القليلة التي كان يسمع لهم بها عبر محطات التلفاز والراديو. بعدها عرف صوتي ونبرته على أساس النطق الصحيح اللغة العربية، فأحبها الناس، فبدأت مسيرة معلق الصوتي في حياة عمر الحموي. وهنا بالمناسبة أشير وأريد أن أشكر الأستاذ حسام شعبه، وهو غني عن التعريف والذي أكن له كل الاحترام، فهو كان الداعم الأول في مسيرتي هذه. وبعدها بدأت أكتب مقالات وقصائد لعدة صحف ومجلات في مدينة ملبون وغيرها.
6: أيضا نحن نوجه طبعا التحية للزميل السابق الأستاذ حسام شعبه، ولابد لنا يعني أن نسأل في سياق آخر على جانب آخر، نعود للبلد الأم لبنان. أستاذ عمر نزيه الحموي للبلد الأم طرابلس في لبنان وما بين المهجر في استراليا في ملبورن، أين عمر الحموي؟
5: أستاذ علاء، يعني المهجر والوطن كالأم والأب، والعيش من دون أحدهما يؤذي النفس والروح. وفي إجابة أخرى، لقد جمعت جمال البلدين وجعلتهما لوحة واحدة غالية الثمن تروق لي كل صباح مع ارتشافي فنجان القهوة. فهذا جمال الغربة إن أحببت الغربة.
6: أستاذ عمر، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني متعدد المواهب، عركتك الحياة ما بين لبنان وما بين استراليا، ويبقى هناك فسحة من الأمل. يا ترى عمر نزيه الحموي لوين رايح؟
5: إن شاء الله في مشروع، إن شاء الله نحن نتجه إلى بناء مركز للتدريب المهني في هذه المجالات التي ذكرناها، والذي يهدف إلى تمكين الجيل القادم من أبناء الجالية العربية بكل أطيافها من إيجاد فرص أكثر وتكون ذات طابع تعليمي وتربوي ما نشأنا نحن في تربيتنا، ويكون ذلك على قدر المستطاع.
6: الأستاذ عمر نزيه الحموي، شكرا جزيلا على رحلة الذكريات، رحلة الإبداع على مدى سنوات طويلة، سواء في طرابلس في لبنان أو هنا في ملبورن في استراليا. كل شكر لك مرة أخرى.
1: وقفة غنائية الآن، نعود بعدها مع مزيد من تقارير ولقاءات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي، معي أنا سناء وهيب.

0: أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند في العربي. نحن في الساعة الثانية وتستمعون إلى البرنامج عبر الديش راديو والقناة 304 من التلفزيون وكذلك على موقعنا الإلكتروني عبر بودكاست بيس أوف إس بي إس عربيك وعلى أثير إف إم. فلنتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية لهذا اليوم الأحد في السابع من شهر يونيو حزيران. سيدني 20 درجة ومشمس، 14 درجة في كانبرا وغائم جزئيا، 17 درجة في هوبرت وغائم جزئيا، 18 وغائم جزئيا في ميلبورن، 19 ومشمس في أدليد، بريزبن 23 وأمطار متفرقة. أما في داروين ف30 درجة ومشمس إجمالا. أما الآن وفي أخبار كأس العالم 2026، يواجه في الحقيقة كأس العالم تحديا يتعلق بتوقيت المباريات بالنسبة للجماهير الأوروبية هذه المرة، مع إقامة البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك واختلاف التوقيت الكبير ما بين أمريكا وأوروبا. وأظهر استطلاع للرأي في ألمانيا على وجه التحديد أن غالبية مشجعي كرة القدم يفضلون السهر لمتابعة المباريات مباشرة بدلا من مشاهدتها في أوقات مبكرة من الصباح أو الاكتفاء بمتابعة الملخصات. وستقام بعض المباريات في أوقات متأخرة ليلا بالنسبة للمشاهدين في أوروبا، ما يثير مخاوف بشأن نسب المشاهدة والتأثير على الحياة اليومية للجماهير خاصة خلال أيام العمل. ورغم هذه التحديات، يتوقع منظمو البطولة وشبكات البث أن يحافظ المونديال على جاذبيته العالمية مع استعداد الملايين حول العالم لتعديل جداولهم اليومية من أجل متابعة الحدث الرياضي الأكبر في العالم. ومن أخبار كأس العالم إلى حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

0: في السعودية كأس العالم لا يبدأ من الملعب، يبدأ من الدلة، من دلة القهوة، من صوت القهوة وهي تصب قبل المباراة، من المجلس، من التلفزيون المفتوح منذ العصر، ومن السؤال الذي يتكرر كل 4 سنوات: تتوقع هل لدينا أمل؟ في الحواري كان الأطفال يقلدون سعيد العويران قبل أن يعرفوا كيف يشرحون هدفه، وفي المدارس كان الجميع يحفظ أسماء المنتخب كما يحفظ أسماء أصدقائه. وعندما تلعب السعودية تتغير التفاصيل الصغيرة، المقاهي تمتلئ، الأعلام ترفع، والعرضة السعودية تعود كأنها جزء من التشكيلة الأساسية. أنا جورج غرام، هذه ليست حلقة عن منتخب فقط، هذه حلقة عن السعودية، حيث تتحول كرة القدم إلى ذاكرة جماعية. في صيف عام 1994 وصل المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخه للمشاركة في كأس العالم، منتخب لا يعرفه العالم كثيرا، لكن السعوديين كانوا يشعرون بشيء مختلف. جيل كامل كان يرى في المنتخب أكثر من فريق كرة قدم، كان يراه صورة بلد كامل يحاول أن يقول نحن هنا. ثم جاءت لحظة سعيد العويران، انطلاقة من منتصف الملعب، تجاوز ثم آخر، ثم هدف بقي في ذاكرة كأس العالم نفسها. في تلك الليلة لم تنم الحواري، خرج الناس إلى الشوارع وتحولت المقاهي إلى احتفال مفتوح، ومنذ تلك اللحظة أصبحت السعودية تعرف طريق كأس العالم. شاركت بعدها في فرنسا 98، كوريا واليابان 2002، ألمانيا 2006، روسيا 2018، وقطر 2022. بعض المشاركات حملت الفخر وبعضها حمل الخيبة. في 2002 مثلا عاش المنتخب واحدة من أصعب لحظاته أمام ألمانيا، لكن ما يميز الكرة السعودية أنها دائما تعود. ثم جاءت قطر، كأس العالم 2022، السعودية أمام الأرجنتين، منتخب ليونيل ميسي وبطل العالم لاحقا. كل التوقعات كانت ضد السعودية، لكن داخل الملعب حدث شيء لا يشبه الحسابات: ضغط، شجاعة، وثقة نادرا ما تظهر أمام منتخب بحجم الأرجنتين. ذلك الفوز لم يكن مجرد 3 نقاط، كان لحظة أعادت تعريف المنتخب السعودي أمام العالم. لكن هل كانت مجرد لحظة استثنائية أم بداية لشيء أكبر؟ الصحفي الرياضي سعيد جودة يرى أن المنتخب السعودي يملك دائما القدرة على صناعة اللحظة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعدها.
1: اللي بيميز المنتخب عامل الخبرة، على اعتبار بأنه هذه ليست هي المشاركة الأولى، سبقها 6 مشاركات، فيما في بعض الدول العربية عم توصل لأول مرة لكأس العالم. أمر آخر هو التعود على اللعب أمام جماهير مختلفة في أماكن مختلفة، الحالة الرهبة من المنافسين، الرهبة من البطولة، الرهبة من الأجواء، كلها تجاوزها المنتخب السعودي. ما يميزه حاليا يعني هنالك جيل جديد يأتي للمشاركة بكأس العالم بعد التطور اللي شهدته الكرة السعودية من خلال، من كلاتنا نعرف انه بعد 2022 الدوري السعودي ودوري روشن السعودي انتقل نقلة كبيرة جدا في على صعيد النجوم اللي اصبحت موجودة على صعيد التنافسية، وهذا انعكس يعني بشكل او باخر ولسه حينعكس في المستقبل على الكرة السعودية، اكثر احترافية، اكثر انسجاما مع العالمية، منها من اطارها القاري الاسيوي او الاقليمي.
0: السعودية دائما تملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق، لكن في كأس العالم التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق. في عام 1994 كان هناك انسجام وشخصية واضحة، وفي عام 2022 شاهدنا الجرأة نفسها أمام الأرجنتين. السؤال الآن، هل يستطيع المنتخب الحفاظ على هذا المستوى طوال البطولة وليس في مباراة واحدة فقط؟
1: لحتى أكون يعني أمين وواضح معك، حال المنتخب السعودي غير مطمئن، الصورة مو كتير واضحة. التغيير بالكادر الفني من روبرتو مانشيني، العودة إلى إيرفي رينار، والآن مع دونيس اليوناني، كلها تعطيك مؤشر بأنه هنالك خلل ما. حالة عدم الاستقرار هي شيء غير محبب في كرة القدم. تنويع المدارس التدريبية كلها تعمل لك حالة مزعجة. أمر آخر يعني لازم ننتبه له ونركز عليه، بأنه في عالم كرة القدم الحديثة أصبح موضوع المواهب والحصول على المواهب المحلية مسألة صعبة جدا. وكلنا شفنا بأنه منتخب عريق مثل منتخب إيطاليا، الأسماء يلي كانت موجودة معه ما قدرت إنها توصل المنتخب لكأس العالم، لأنه فعلا ما عاد في مواهب. هذه المشكلة بشكل أو بآخر نراها مع المنتخب السعودي. يعني أنت لما بيكون في عندك نظام الدوري بيسمح بمشاركة 10 لاعبين أجانب، فهذا بده يكون على اللاعب المحلي طبعا، هذا نظريا، لكن بيفتح الباب لظهور مواهب في أندية أخرى تثبت نفسها، وبالتالي تنتقل للأندية الكبرى في السعودية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية. نجاح هذا المشروع وظهور هاي المواهب وإثبات نفسها واحتكاكها بهدول النجوم الكبار والفائدة اللي بده تعود عليهم، هذا أثر قد نراه بعيدا. وبالتالي نحن عم نشوف أنه في مشاكل المنتخب السعودي في الصعيد الهجومي، في مشاكل المنتخب السعودي في مركز حراسة المرمى. لكن هذا لا يمنع ولا يمكن يعني أنه يعطينا أي توقعات واضحة، لأنه كأس العالم حالات خاصة، وبالتالي كأس العالم يبقى بظروفه، كل مباراة بمباراتها. أجواء كأس العالم ممكن تخلق حافز عند اللاعبين، وبالتالي الأداء ممكن يختلف. دونيس ومعرفته بالدوري السعودي واللاعب السعودي، قدرته على التأقلم معه والتفاهم لأوضاعه وإيجاد صيغة التواصل، لأنه هي كانت أعتقد مشكلة من المشاكل اللي انفقدت بين اللاعبين والمدرب. هي هذا عامل كتير مهم، لما تكون الثقة مفقودة بين المدرب واللاعب هذا بينعكس على الأداء. بكل الأحوال يعني الحظوظ السعودية كبيرة رغم صعوبة المجموعة، لكن يعني بالنهاية بتبقى الأمور مرهونة بظروف المباراة.
0: حديث سعيد يشبه ما يشعر به كثير من المشجعين، فالسعودية لا ينقصها الشغف ولا الدعم الجماهيري، لكن ما ينقصها أحيانا هو الاستمرارية. ومع اقتراب كأس العالم 2026 يبدو أن سقف التوقعات أصبح أعلى من أي وقت مضى. 48 منتخبا، 104 مباريات، وثلاث دول مستضيفة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بطولة أطول وجماهير أكثر وضغط أكبر، لكن أيضا خبرة أكبر للسعودية. لكن قصة المنتخب لا تروى فقط داخل الملاعب. هنا في أستراليا الجماهير السعودية تحمل معها نفس الشغف ونفس الطقوس. مساعد السلطان رئيس النادي السعودي في بيرث يقول إن مباريات المنتخب تعني لهم شيئا أكبر من كرة القدم.
2: أكيد الجماهير السعودية دائما تثبت حضورها ودعمها للمنتخب السعودي في كل مكان، وشاهدنا ذلك بوضوح في مباراة السعودية وأستراليا في مدينة ملبورن لعام 2024، وأتوقع أيضا في كأس العالم 2026 في أمريكا نشوف حضور كبير جدا وحماس قوي، خصوصا مع الشغف الكبير بكرة القدم والدعم المتزايد للرياضة السعودية في السنوات الأخيرة.
0: وبجانب هذا الشغف هناك صورة أخرى تحاول السعودية تقديمها للعالم. ريهام مدهش من النادي السعودي في سيدني ترى أن كرة القدم أصبحت نافذة يكتشف من خلالها الأستراليون السعودية الجديدة.
3: من منظور دراستي لقطاع السياحة أوضح لأصدقاء الأستراليين دائما أن كرة القدم هي واجهة لهذا التحول الكبير، فمشاريع مثل نيوم والجدية تعكس طموحنا العالمي. نحن لا نلعب الكرة فقط، بل ندعو العالم لاكتشاف وجهة سياحية فريدة.
0: السعودية اليوم لا تنظر إلى كأس العالم كمجرد بطولة تشارك فيها، بل كجزء من مشروع أكبر. بعد الفوز باستضافة كأس العالم 2034 أصبحت كرة القدم مرتبطة بصورة المملكة الجديدة، ملاعب حديثة، مشاريع ضخمة واستثمارات غيرت شكل الدوري السعودي بالكامل. محمد قحطاني وهو مبتعث سعودي يقول إن الصورة التي ينقلها لزملائه الأستراليين عن الملاعب السعودية تغيرت تماماً خلال السنوات الأخيرة.
4: صراحة إذا سألني أي أسترالي وش أفضل مكان أقدر أنصح فيه يشوف فيه مباريات أو يتابع، صراحة راح أقول لازم يحضرها في الملاعب السعودية، لأن عندنا ملاعب سعودية تحفة في التصميم، وعندنا لاعبين من الطراز الأول أمثال كريستيانو رونالدو ونايمار، كان عندنا بعض المحترفين المعروفين على مستوى العالم. عندنا ملعب النصر الأول بارك من أفضل الملاعب، وكذلك كينغدوم مارينا ملعب الهلال، كثير من الملاعب الأجواء اللي داخلها تعطيك أجواء خرافية. فأنا كمبتعث محمد قحطاني في أستراليا أستمتع أني أسولف مع أصحاب الأستراليين، أنصحهم يزورون الملاعب ويشاهدونها، وراح تختلف نظرتهم وراح يكون عندهم تجربة جميلة.
0: فعلا السعودية لم تعد تكتفي بالتأهل، بل أصبحت تريد أن تكون جزءا من رسم مستقبل الكرة العالمية.
1: المشروع السعودي لكرة القدم مش مشروع حديث، يعني مش هبة، مش ترند. كرة القدم في السعودية هي أمر عريق جدا. كرة القدم بالسعودية هي شغف شعبي وشغف قيادي، وبالتالي هذا الأمر ما بيخلي المشروع السعودي لكرة القدم وتطوير كرة القدم هو مشروع حديث، لكن الاستمرارية هي اللي بتعطيك دلالة على أنه لا، المشروع ما له علاقة بالأموال، في لاعبين عم يجوا وعم يلمسوا بإيدهم التنافسية العالية بالدوري السعودي، وعم يقرروا أنهم يستمروا، لأنه كل الظروف مواتية للعب كرة قدم. دوري السعودي بالنهاية دوري تنافسي، وهذا الحديث قديما، يعني هو أقوى دوري عربي وأقوى دوري بالشرق الأوسط، ويكفي أني خبرك بأنه الأندية السعودية هي أكثر الأندية تتويجا بالبطولات الآسيوية مجتمعة. هذا كله بيعطيك مؤشر على أنه الموضوع مش طفرة، مش محاولة تسويقية لكرة القدم في السعودية. وجود نيمار، وجود رونالدو، وجود بنزيما، وجود ريتيجا، كرة القدم في السعودية هي أكثر جدية من أي منطقة ممكن يعتبروها البعض أنه هي منطقة تقاعد للاعبين.
0: وفي النهاية ربما يبقى المنتخب السعودي أكثر من مجرد فريق، هو ذاكرة جيل وصوت حارة ورائحة قهوة وأمل يتكرر كل 4 سنوات من أزقة جدة التاريخية إلى شوارع أستراليا الحديثة. يبقى اللون الأخضر لغة يفهمها السعوديون أينما ذهبوا. كان معكم جورج غرام من SBS عربي.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
0: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
9: أعزائي، في خبر آخر، تتجه حكومة نيو ساوث ويلز إلى تعديل قوانين القيادة المتعلقة بمستخدمي القنب الطبي في خطوة قد تنهي معاناة الآلاف من المرضى الذين يواجهون خطر فقدانهم لرخصهم رغم استخدامهم علاجا موصوفا بشكل قانوني. حاليا يمكن أن يتعرض السائق للعقوبة بمجرد اكتشاف آثار مادة THC في جسمه حتى لو لم يكن تحت تأثيرها أثناء القيادة. أما الإصلاحات المقترحة فستسمح للمرضى المسجلين الذين يحملون وصفة طبية قانونية بتجنب العقوبات إذا كانت مستويات المادة في أجسامهم ضمن الحدود المسموح بها. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من أستراليا Explained.
10: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم نصائح إرشادية لمقتني الحيوانات الأليفة وكيفية التعامل معها في أستراليا وفق القوانين. فإذا كنتم تمتلكون حيوانا أليفا فإن اصطحابه بانتظام إلى الطبيب البيطري يعد جزءا أساس من الحفاظ على صحته وسلامته. إليكم ما تتوقعونه عند زيارة العيادة البيطرية، بدءا من الفحوصات الدورية والرعاية الطارئة وصولا إلى كيفية الاستعداد للموعد الطبي. تتطلب رعاية الحيوانات الأليفة توفير الغذاء المناسب والتمارين الرياضية والتدريب وبيئة آمنة، إضافة إلى المتابعة البيطرية المنتظمة للحفاظ على صحتها وجودة حياتها. ومع وجود حيوان أليف في نحو 3/4 المنازل الأسترالية، ينظر كثيرون إلى هذه الحيوانات بوصفها أفرادا من العائلة. هذا ما تؤكده فيرا سيتو، المالكة للتشوكي البالغ من العمر 13 عاما.
11: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
10: فيما توضح الطبيبة البيطرية دكتورة ديانا باركر أن الحيوانات غالبا ما تخفي أعراض المرض، وهنا تكمن أهمية الفحوصات الدورية.
12: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
10: وتشمل الرعاية الوقائية التطعيمات والوقاية من الطفيليات والعناية بصحة الأسنان للحد من الأمراض قبل حدوثها، كما يمكن للفحوصات التشخيصية أن تساعد في اكتشاف المشكلات الصحية مبكرا، وفق رايان أونغ من الطب البيطري.
13: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
10: وعند حجز الموعد يستحسن توضيح سبب الزيارة مع إبلاغ العيادة بأي احتياجات خاصة للحيوان، كما تشير فيراسيتو.
11: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
10: وتلفت الدكتورة باركر إلى أن لكل نوع من الحيوانات احتياجات مختلفة عند زيارة العيادة، سواء للقطط أو الكلاب.
12: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals, so they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in the consult room.
10: ولكن ماذا يحدث داخل غرفة الفحص؟ توضح دكتورة باركر أن الطبيب البيطري سيطرح مجموعة من الأسئلة أثناء إجراء الفحص السريري للحيوان.
12: This includes includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
14: كما تشكل الزيارة فرصة لطرح أي استفسارات أو مخاوف تتعلق بصحة الحيوان مع مناقشة الخيارات العلاجية المتاحة.
12: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
14: وبعد انتهاء الاستشارة تصرف الأدوية الموصوفة ويمكن استلامها من مكتب الاستقبال مع تسديد الرسوم المترتبة على الزيارة. ويجدر الانتباه إلى توفر بعض مراكز الطوارئ البيطرية المجهزة بمعدات متخصصة للتعامل مع الحالات الحرجة كما يوضح الدكتور أونغ في جميع المناطق الأسترالية.
13: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic. And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
14: كما ينصح بالاتصال بمركز الطوارئ قبل التوجه إليه.
13: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice. On how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
14: وعند الوصول إلى مركز الطوارئ، يقوم الفريق الطبي بتقييم الحالة لتحديد مدى خطورتها.
13: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
14: وسيشرح الطبيب البيطري الفحوصات والعلاجات المقترحة إضافة إلى التكاليف المتوقعة، ولكن من يتحمل التكاليف؟ مالك الحيوان الأليف ومقتنيه تقع على عاتقه مسؤولية تغطية جميع النفقات المتعلقة برعايته الصحية بما في ذلك الرسوم البيطرية المستحقة وقت الزيارة وفق الدكتورة باركر.
12: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
14: وفي حال وجود قيود مالية تؤثر في القدرة على تحمل نفقات العلاج، فمن الأفضل مناقشة الأمر بصراحة واحترام مع الفريق البيطري، فالغاية هي الحفاظ على سلامة الحيوان الأليف. وهنا يطرح سؤال، هل يفيد التأمين الصحي للحيوانات الأليفة؟ وفق الدكتور أونغ، التأمين الصحي للحيوانات الأليفة قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج.
13: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer, and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
14: تشكل الحيوانات الأليفة جزءاً عزيزاً من حياة الكثير من الأسر، فهي تمنح أصحابها الرفقة والسعادة عبر الرعاية المستمرة والتعاون مع الطبيب البيطري المحلي، ويمكن ضمان حياة صحية وآمنة وسعيدة لهذه الكائنات التي أصبحت بالنسبة للكثيرين أفراداً حقيقيين من العائلة. هذا التقرير من إعداد فيلتوكاك وعلاء التميمي.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهر المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
16: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
17: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
18: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
19: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
20: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
21: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
22: كأس العالم في دقيقة. هل تتخيلون أن كأس العالم 2026 سيكون الأكبر في تاريخ البطولة؟ لأول مرة سيشهد المونديال مشاركة 48 منتخباً في نظام موسع يسجل أكثر من 104 مباراة، وسيقام بتنظيم ثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق قواعد جديدة تسرع إيقاع اللعب مثل تحديد وقت التبديلات وتسريع الرمي وركلات المرمى. نسخة تعد بمستوى تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. مرحبا، أنا سناء وهيب، واليوم نتحدث عن قصة مختلفة فيها طب وشغف وبداية جديدة. ضيفتنا اليوم الدكتورة ريهام الصالح، طبيبة مختصة في القلب والأوعية الدموية، وصلت حديثا إلى أستراليا وهي في مرحلة انتظار معادلة شهادتها، لكنها لم تجعل من الانتظار توقفاً بل بداية لطريق آخر حمل اسم بايتس أند بليس، من عالم الطب إلى عالم المطبخ، ومن التشخيص إلى التفاصيل الصغيرة التي تحضر بحب. صنعت مساحة تعكس شخصيتها وتشارك من خلال لحظات دافئة وكلمات بسيطة تحمل أمل كبير. اليوم سنقترب أكثر من هذه المرحلة ومن المعاني التي يمكن أن تولد من أبسط الأشياء، طبق، كلمة ولحظة صادقة.
23: أنا ريهام، سورية، انتقلت حديثاً على أستراليا، تزوجت وسافرت. طبعاً أنا أصولي من مدينة اللاذقية جبلة، كنت عم مخلصة طب بشري بسنة 2020، وكنت عم بختص قلبية، أمراض القلب والأوعية الدموية باللاذقية كمان. وصار سفري أثناء فترة الاختصاص، فاضطرت أني أترك وكفي، يعني أترك الاختصاص وأجي لهون لحتى أعدل شهادتي.
22: ريهام، وصلتي على أستراليا قبل أشهر
9: وأكيد في كتير ناس لما بيوصلوا خصوصا من أصحاب الاختصاص بتصيبهم حالة، يعني بيقولوا لما حبتدي شيء آخر، خليني أنتظر لأعدل هالمعادلة وابتدي في الطب. لكن ريهام اختار طريق آخر، أكيد أنت بتحبي تشتغلي في مجال اختصاصك لكن ما وقفتي، ويبدو أنك أخذتي اختصاص آخر وطريق آخر، احكي لنا عنه.
23: صحيح، أول فترة لما وصلت كان يعني الحياة بتصير فاضية، ما عاد الرفقات موجودين ولا الأهل، يعني كان في زوجي وطبعا بيت أخوه، بس أغلب الوقت كنت لحالي. وأنا عم بطبخ يعني بطبيعة الحال، عروسة جديدة عم تتعلم وكذا. فصرت صاروا يحبوا يعني يقولوا لي أنه طبخك طيب وهيك بهتم بالشكل، أنا مو بس بالطعم. فأكثر من حدا يقول لي أنه ليه ما بهيدا الوقت، يعني طالما أنت هيك هيك عم تدرسي وهيك هيك عم تطبخي، أنه شاركي هيدا الوصفات مع الناس، ممكن هيك العالم تحب. فأنا صراحة ما كتير أول شيء كان الموضوع ببالي، فقلت بس بدي أجرب أني أعمل مونتاج لأول فيديو. عملت مونتاج ونزلته، حسيت أنه حلو. تاني يوم كفيت هيك، بعدين مشي الحال يعني، صرت خلص حبيت الموضوع، حبيت المونتاج، حبيت تفاعل الناس، اني اتعرف على ناس من غير بلدان، من غير اطياف، عرفتي كيف؟ كتير حلو.
9: ليهام خبرينا، خلينا نرجع معك على ايام اللاذقية، هل كنتي بتطبخي هناك؟ كنتي بتتعلمي الطبخ؟
23: صراحة لا ابدا. لا. يعني طيب. لا لا بس كنت حب الاكل وكثير بعطي رأيي، يعني هيدي ناقصة كذا، هي بدها كذا، هي. وانا الوسط اللي فيه اهلي، بابا الله يرحمه، ماما، أخواتي، كلهم بيطبخوا الله يرحمه أمواتك. فكنت كتير أكل يعني بس ما أطبخ. لما أجيت لهون انقطعت من هذا الأكل الطيب، الشيفية كلهم طلبوا السورية، فاضطريت أني أنا أصير شيف.
9: ريهام غالبا لما بيكون طبيب وخصوصا اختصاصك القلب والأوعية الدموية، بيكون الأمور يعني كتير ستريكت في المطبخ، ناكل هذا ما ناكلش هذا، هذا مضر. لكن يبدو أنه ريهام متصالحة مع نفسها، متصالحة مع المطبخ، بتقدمنا كل شيء. احكي لنا في وين الريستريكشنز هون؟
23: أكيد هلأ في restrictions دائما. صح، انا يعني هلا كل واحد له حمية بتناسب حالته الصحية، عمره، النشاط الحركي اللي بيكون فيه كل يوم، اذا في امراض او لا. بس بالنهاية انا بعتمد على البالانس مو الحرمان. يعني انا مثلا اذا في وجبة حطيت فيها فات زيادة او مثلا فيها كالوري زيادة بشكل عام، انا فيني مثلا اعمل بالانس بالوجبة اللي بعدها، او ممكن اضل نشاط بدني اكتر. فالريستريكشنز هي دائما موجودة، وانا دائما بكون عندي هيدا الوعي شو عم باكل انا وشو عم بعمل لزوجي مثلا، عرفتي كيف؟ فالريستريكشنز معروفين، يعني الفات الزيادة، الفات غير الصحية، الكاربس غير الصحيين، الزيوت المهدرجة. وبالنهاية الواحد بيحسب سعراته، بيحافظ على حركة معينة واستهلاك غذائي معين، بيحافظ على وزنه.
9: طيب ريهام، يعني أول ما دخلتي على السوشيال ميديا قناة Bites and Bliss، يعني كأنه الاسم يعكس إحساس داخلي قبل أن يكون مشروع. ليش هذا الاسم مش اسم آخر؟ مين اختار هذا الاسم؟
23: صراحة أنا اخترته بلا تفكير كتير كمان، لأنه أنا ما كان بمخي أنه أعمل طبخات صعبة. كان بدي للبنات اللي مثلي اللي متزوجين جداد، بدهم طبخة سريعة سهلة،
9: حتى القدام بايوة بدهم في سريع.
23: يعني بالنهاية قلنا ما بنحب نطول بالمطبخ، يعني بنعمل أكلة طيبة إنه بالوقت الأقصر. لهيك أنا بايتس، يعني ما أنه كتير طبخات تقيلة، بايتس عملتها. وبلس لأنه كان أنه بدي شارك لحظات من السعادة، ما بعرف إذا انتبهتي بالصفحة بشارك كابشنز،
9: بالفعل
23: أنا علاقة في حياتي بأفكاري، فمن هون إجا الاسم.
9: أنا حسألك على هالكابشنز لأنه كتير فيها كتير من الأمل. أكيد أنت عروس جديدة في بلاد جديدة وكل شيء عندك جديد، لكن كأنه في عمق في الموضوع. ترى الكابشن مش أنا شفت كتير من الكابشن أنه لا تختارها جميلة، لا تختارها كذا، وأنا فيها الاثنين، يعني في كتير من الثقة، في كتير من الأمل. هذه واحدة من الكابشنز اللي أنا قرأتها، يعني الأنثى الحنونة أفضل من الجميلة وأنا كلاهما. يعني من وين بيجي بها الكابشنز؟ هل هو إحساس يومي؟ هل ريهام تصحى الصبح بتقول أنا حعمل هالطبخة وهذا هذه الكابشن اللي بتلبق لها؟ هل بنصحى مرات لا ما قلنا خلق طرح؟ مستحيل الواحد دائما يكون بها، يعني بيقدم بس أمل. في كتير أشياء مرات في ups and downs.
23: صح دائما حياتي مزيج من ups and downs، ما حدا حياته دائما حلوة. وأكيد أنا هيدي الكابشنز جاي من مجموعة experiences، شيء كويس كان حلو شيء لا، وهي بالنهاية هي شخصيتنا بتنضج بناء على تجاربنا القديمة. نتشكل نحن بهيئتنا الحالية بأفكارنا الحالية. هيدي الكابشنز كلها من عندي طبعا، بس بشتغل عليها. يعني أنا بحاول لاقي هوك أنه لحتى بوست engagement مشان أنه يكون مؤثر، أنه يكون مؤثر على مجموعة معينة من الناس، وأغلبيتهم بنات مثلي عم يطبخوا مثلا أو قاعدين بالبيت. فهيك من هيدا الحالة عم تستوحى الكابشنز. عرفتي كيف؟
9: نروح من المطبخ نعود إلى الطب اللي هو اللي درستيه انتي واكيد اللي بتحبيه انتي. طيب ريهام، احنا بنعرف انه في بلد صعب على الاطباء اللي جايين من الخارج انهم يعيدوا السيستم لو صح التعبير، وانهم يندرجوا ما بين الاطباء هون باستراليا. المعادله صعبه، لكن اكيد في كتير من الامل، في كتير من العمل. قولي لنا كيف تدرسي، كيف تعملي، كيف تملي يومك لتصيري كمان طبيبة هون في أستراليا؟
23: طبعا أستراليا كثير بلد تنافسي، وصعب كثير أنه الواحد يحصل على فيزا وشغل هون، خاصة كطبيب. فحوصات التعديل هنون اثنين صعبين. طبعا زوجي هو طبيب، أوريدي عمل فحوصات التعديل لو جنرال ريجستريتد هون بأستراليا إذا جي بي. So he's my idol and أنه أنا كثير متأثرة دفاني تبعه، بقوة الهدف يلي عنده، قديش تعب، قدي كان صعب عليه يقدم لي AMC هو بسوريا، خاصة ما كان بيعطوه فيزا، قدم بالهند وكان الموضوع كتير صعب. أنا هلأ بوضع أريح منه، ستيل صعب كفحص بس in general كتير أنا أريح منه يعني. فكتير بيعطيني inspiration. وأكيد صعب أن الواحد يبلش من الصفر، بس it's worth it لأنه أستراليا بالنهاية بلد الفرص. وطبيعة الحياة واللايفستايل هون كتير مريح، فبتمنى أني أعمل شيء حلو لقدام هون إذا على رات.
9: ريهام، وانس بترجعي إلى الطب، هل حتتخلي على هذه القناة بالسوشيال ميديا؟
23: نو ما فيني لا، بس ممكن شارك قصص أكثر من حياتي عن شغلي. ممكن أنه استغل هيدا البلاتفورم اللي أنا عم أبنيه لحتى روج لنفسي كطبيبة بالنهاية. وبالنهاية أنا بلاقي طب ما بينفصل كتير عن الأكل، لأنه بالنهاية المعدة هي بيت الداء مثل ما بيقولوا. ففيني أنا شارك معلومات طبية اللي علاقة باختصاصي، سواء كفيت بالقلبية أو بأي اختصاص تاني، فهنا المواضيع ما بتنفصل عن بعض عن بعضها يعني، سواء الغذاء الصحي أو الحياة الصحية بشكل عام. فرح خلي الصفحة أكيد.
9: أي نرجع إلى الآن إلى الطبخ. شو الصعوبة في الطبخ؟ شو أكتر حاجة احكي لنا في الكواليس، شو صار معك غريب في الطبخ؟ حرقتي الطبخة وانتي بتصوري، شو اللي صار؟
23: يعني أنا بكون حريصة صراحة يعني. بسأل ماما، بدور على يوتيوب، بسأل حماتي، باخذ دائما وصفات أنه مجربة. بس أكيد يعني بصير الخطأ دائما، خاصة بالمرات الأولى، شيء مثلا بتطلع شغلة ما مستوية. أوقات كتير بحرق طبخات يعني. أوقات وأكثر شيء بصير معي أنه بملح زيادة. أكثر شيء بتصير معي بصير الأكل يعني مش ولا بد، بس زوجي anyways بيأكل بيجاملني. عرفتي شو بدي أحكي؟
9: ما أنت مش أنه بتكتبي تعلمت الطبخ كرمال عيونه وصار ما بيحب إلا طبخي.
23: صح عن جد. اي والله صار بحب طبخي، تعود على اكلي. يعني كان اول شيء حب اكثر اكل برا البيت، هلا لا يعني بيقول لي انه لا طبخك اطيب. مثلا بياكل باستا برا بيقول لي لا بتعملي لي اياها انت اطيب، فانا بنبسط، انا بشجعني. بجوز هو هيك عم يحكي مشان ضل اطبخ له، اي دون نو، بس انه لا يعني هيز ماي سبورت سيستم. يعني
9: شو علمتك الاكسبيرينس باستراليا؟
23: علمتني كتير قصص. هلا انا ما صار لي زمان، بس الغربة in general، being alone for a long time، ما عاد شوف اهلي، خاصة انه انا يعني انا كنت البنت الوحيدة بالبيت الكبيرة، كنت متعلقة كتير باهلي. تجربة الغربة والبعد كتير خلتني اتعلق فيهم بزيادة، قدر اللحظات الحلوة البسيطة يلي نحن بنمرق فيها بحياتنا اليومية، سواء فنجان القهوة الصبح مع امهاتنا، سحر المساء، انه الواحد يشوف قرايبينه وجيرانه، حتى الناس يلي كانوا روتينيين بحياتنا لا بحس اني بشتاق لهم. بس كتير مهم بالغربة انه الواحد يكون مع شخص فعلا بحبه، بيوثق فيه، متعلم عليه، في هيدا الكيمستري بيناتنا، بنفهم على بعض، الاحترام المتبادل كتير كتير بخفف. وجود الشخص المناسب معك هو يعني 90% من الحل حتى الواحد يتأقلم.
9: بالفعل. ريهام، شو معروفة الأكلة اللي معروفة بها اللاذقية؟
23: اللاذقية هلأ نحن بمنطقتنا أكتر شيء معروف في البرغل بحمص مع المسلوقة سواء chicken or beef. كتير طيبة، حدة خضرة. طبعا المحاشي بأنواع، ورق العنب، المحاشي كوسة، بتنجان، مشاوي كتير معروفة، الكنافة as a sweet.
9: Yeah. امتى حتعملي لنا لنشوف كيف نعملها الحين كمان؟ ناخذ منك ريسيبي في القناة.
23: والله عندي ريسيبي عندي ريسيبي very very nice. My dad was very good at it and he used to make the best knafe I've ever tasted in my life. So I'm gonna try it on my channel.
9: وعد منك so. لأن أنا حتعلمها منك by the way.
23: أكيد.
9: ولو
23: أكيد.
9: طلعت مش طيبة حقول لهم ترى ريهام مش طيبة.
23: نو نو أكيد أنا أكيد بتمنى الرأي الصريح دائما. ممكن بدي أضيف شغلة صغيرة هلأ حسيت فيها بدي أحكيها.
9: نفضلك.
23: أنا لما تواصلت معي أول شيء مشان انترفيو حسيت أنه I don't have a story yet. أنه I didn't do like much in my life. But لما هلأ رجعت وعملت ريكول بمخي لكل الشغلات اللي عشتها، خاصة فترة بسوريا كان فيها violence، كان فيها حساس بعدم الأمان، وجيت لمنطقة جديدة، تركت أهلي، تزوجت، different lifestyle كذا. فأحيانا الواحد بيكون عنده أنجازات صغيرة بحياته ما بيقدرها، بس المفروض إنه نحنا appreciate the small achievements that nobody knows about it just us. هيدي الشغلة الأولى للناس.
9: وأنا بتشكرك إنك شاركتي معنا your own experience لأنه فعلا حلوة مش صغيرة، كبيرة كثير، لأنه من الطب إلى المطبخ ثم إن شاء الله من المطبخ إلى الطب مرة تانية، هذا الشيء كبير في عيوننا.
23: شكرا كثير إليك، شكرا لأنه أنت لاحظتي صفحتي الصغيرة وحكيتيني، ويعني عن جد هذا كثير شرف بكبر فيكم أكيد يعني.
9: شكرا ريحان، شكرا.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: وأفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
3: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
2: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب و SBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: الأسبوع الذي انقضى.
6: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
7: أهلا بكم أعزائي، دائما معكم سناء وهيب من برنامج ويكند بالعربي. عثر علماء الآثار قبالة سواحل النرويج على حطام سفينة تجارية من القرن 18 وصف بأنه أشبه بكبسولة زمنية بقيت محفوظة لأكثر من 200 عام في أعماق البحر دون أن تطالها أعمال النهب أو التخريب. ويقع الحطام على عمق نحو 600 متر في مضيق بين النرويج والدنمارك، ويضم شحنة استثنائية من البورسلين الصيني والأوائن الفخارية والكؤوس والثريات والمنسوجات، إلى جانب شحنات من القمح والتوابل وسلع تجارية أخرى كانت متداولة في ذلك العصر. ويقول باحثون إن حالة الحفظ النادرة للشحنة ستوفر فرصة فريدة لفهم طرق التجارة البحرية والعلاقات الاقتصادية بين أوروبا وأسيا خلال القرن 18، كما يأمل العلماء أن تساعد الدراسات الجارية في تحديد هوية السفينة ومسار رحلتها والظروف التي أدت إلى غرقها. وصف مسؤولون نرويجيون الاكتشاف بأنه من أهم الاكتشافات الأثرية البحرية في شمال أوروبا، نظرا لما يحتويه من معلومات تاريخية بقيت محفوظة بعيدا عن التدخل البشري لعقود طويلة. أعزائي، من هذا المضيق إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
8: هناك جزر يقصدها الناس من أجل الشواطئ الجميلة أو المنتجعات الفاخرة، وهناك جزر تجذب الزوار بطبيعتها أو عزلتها. لكن في المحيط الهادئ وعلى بعد أكثر من 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني، تقع جزيرة تحمل قصة مختلفة تماما. جزيرة بدأت كمستعمرة عقابية للإمبراطورية البريطانية، واشتهرت بكونها واحدة من أقصى أماكن السجن في العالم البريطاني، قبل أن تصبح موطناً لأحفاد أشهر تمرد بحري في التاريخ. إنها جزيرة نورفيك. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى واحدة من أغرب الوجهات المرتبطة بأستراليا. عندما تهبط الطائرة في نورفليك آيلاند، يكون أول ما يلفت الانتباه هو الهدوء. لا أبراج شاهقة ولا طرق مزدحمة ولا مدن كبيرة، فقط تلال خضراء ومنحدرات بحرية مرتفعة وأشجار نورفليك باين الشهيرة التي أصبحت رمزاً للجزيرة وتظهر حتى على علمها المحلي. ورغم أن الجزيرة تتبع أستراليا اليوم، فإنها تبدو مختلفة عن أي مكان آخر في البلاد. مساحتها لا تتجاوز 35 كيلومتراً مربعاً تقريباً، ويعيش عليها ما يزيد قليلاً عن 2000 نسمة فقط. لكن لفهم هذا المكان لابد من العودة أكثر من 250 عاماً إلى الوراء. في عام 1774 وصل كابتن جيمس كوك إلى الجزيرة خلال رحلاته الاستكشافية في المحيط الهادئ، وأعجب بما وجده من أشجار صنوبر طويلة وأرض خصبة ونباتات اعتقد البريطانيون أنها قد تكون مفيدة لصناعة السفن والحبال. وبعد سنوات قليلة من وصول فيرست فليت إلى سيدني عام 1788، قررت بريطانيا إنشاء مستوطنة في نورفليك آيلاند لتأمين هذه الموارد الاستراتيجية ولتعزيز وجودها في المنطقة. لكن الجزيرة سرعان ما اكتسبت شهرة مختلفة، فخلال القرن التاسع عشر تحولت إلى مستعمرة عقابية، وأرسل إليها بعض السجناء الذين اعتبرتهم السلطات البريطانية من بين الأكثر خطورة أو تمرد. ومع إعادة افتتاح المستعمرة العقابية عام 1825، أصبحت نورفليك آيلاند تعرف بأنها واحدة من أشد السجون قسوة في الإمبراطورية البريطانية. كانت العقوبات صارمة ومحاولة الهروب شبه مستحيلة بسبب موقع الجزيرة المعزول وسط المحيط، حتى إن اسم نورفليك آيلاند وحده كان كافيا لإثارة الخوف بين كثير من السجناء في ذلك العصر. واليوم لا تزال آثار تلك المرحلة حاضرة في منطقة كينغستون أند آرثرز فيل هيستوريك إيريا، والمعروفة اختصارا باسم KAVHA، وهي منطقة تاريخية تضم بقايا المباني والسجون والثكنات التي تعود إلى الحقبة العقابية. وقد أدرجت ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو باعتبارها جزءا من مواقع السجون الاستعمارية الأسترالية ذات الأهمية العالمية. لكن أكثر ما يجعل نورفليك آيلاند مختلفة عن أي جزيرة أخرى ليس تاريخ السجون، بل ما حدث بعد ذلك. في عام 1856 وصل إلى الجزيرة مجتمع كامل قادم من بيتكين آيلاند. هؤلاء لم يكونوا مستوطنين عاديين، بل كانوا أحفاد المتمردين الذين شاركوا في تمرد سفينة HMS باونتي الشهير عام 1789، إلى جانب أحفاد النساء البولينيزيات اللواتي استقرن معهم في المحيط الهادئ. كانت بيتكين آيلاند قد أصبحت صغيرة جدا على عدد سكانها المتزايد، فقررت الحكومة البريطانية نقل المجتمع بأكمله إلى نورفليك آيلاند. وفي الثامن من حزيران يونيو 1856 وصل السكان الجدد إلى الجزيرة، وبدأ فصل جديد من تاريخها. ولا يزال أثر تلك القصة حاضرا حتى اليوم، فالكثير من سكان الجزيرة الحاليين يستطيعون تتبع أصولهم إلى أولئك المتمردين وسكان بيتكين، وما زالت بعض العائلات تحمل الأسماء نفسها التي ارتبطت بقصة HMS باونتي منذ أكثر من قرنين. كما أن الجزيرة تحتفظ بلغة محلية مميزة تعرف باسم نورفكا، وهي مزيج من الإنجليزية وبعض العناصر اللغوية القادمة من لغة سكان تاهيتي الأوائل. أما بالنسبة للزائر اليوم، فالتجربة تختلف تماما عن الصورة التاريخية القاسية. يمكن التجول بين المباني التاريخية في كينغستون، أو السباحة في مياه إيميلي باي الهادئة، أو السير على المسارات الممتدة عبر نورفليك آيلاند ناشيونال بارك، حيث الغابات والمنحدرات البحرية والإطلالات المفتوحة على المحيط الهادئ. وتشتهر الجزيرة أيضا بمشاهد الحيتان خلال مواسم الهجرة، وبمزارعها الصغيرة وأجوائها الهادئة التي تدفع كثيرا من الزوار إلى إبطاء إيقاع حياتهم لعدة أيام. ومن الطرائف التي يلاحظها القادمون إلى نورفليك آيلاند أن الأبقار تتجول بحرية في بعض المناطق الريفية، حتى إن الثقافة المحلية تشجع السائقين على التمهل وإعطائها الأولوية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: آيلند من أجل الطبيعة أو الهدوء أو المناظر البحرية، لكنهم يغادرون غالبا وهم يحملون معهم قصة جزيرة مرت بتحولات استثنائية، من مستعمرة عقابية معزولة إلى مجتمع صغير يعيش في قلب المحيط الهادئ ويحمل واحدة من أكثر الحكايات غرابة في تاريخ المنطقة.
1: ومع هذا المشوار نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: هذه هي SBS عربي.
1: يلا هذه أول مرة معك هون. أيوة. جديد.

0: Thank you.
1: نداء خاص سكسكيوز من الجميع ما تميزوش الناس بعنيكم.